بين عنا بري دي مرت سيارة ستريل دي بست بن سي بان ستريل دي بلوم كول اسنو هيت غفاس باني نونر ريس وسكون غفاس.